كما مساري هو لسريع فام كي بي والله ربي هانتل ما شو رينجا بسانو نكسب لسالة سيري هو S A B C ربنا لو تبعتها هرا يا بسان